0: عالمين يفادنا تتبلى
1: دقلت هين الزان دقلت ويك تعقدو تيو البيت ودي سيد بايدي يستعدي باش تدعي المخلنها كاسم تاشو تا كاسم تا